0: دليل
1: نحنا بنات جرود مرباها الرعود بالسلم ورد ونار يوم المرجلي
0: يا بنت رجعي والوقت سانح أنا عفوي لك بهالعيد مانح
1: منرد العفو وحدك بترجع يا شاهين مقصوص الجواب